0: موت كل من عليها فان ويبدا وجه ربك ذي الجلال والاكرام
1: كوغودا تجاني تجانودا ايتنتي فولبي كاوتال جانغويبي تابيتال بولاغو كاورال اي كوستنديرال ميجوجي امباتاوي

يعني فاقدر اشرب البول سمي البناء علي البناء دش البناء شوي البناء فال والدي قال له ميزا اشرب مرحب موسى بران باي موسى جم سلمان عزيز علي همي سمي رسق للي جاء الجومي

شهر بوجا ويولو سيمي فان ولو إند هاميد كومبا جا ولو إند أمر بوغر جا ولو عبد الرحمن كا

يا زمان من جانب النار وباي ما ردفنا هذا البيت اللي هدفنا الله أجل من جميع تدور نكر جرنا.

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله أنني ما ندرنا على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله على كل شيء.

0: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام
1: كغودا تجاني تجانودا ايتنتي فولبي كاوتال جانغويبي تابيتال بولاغو كاورال اي كوستنديرال ميجوجي امباتاوي

فأنا مالي جايبان فأنا زين دي تشيك مالي زين دي تشيك إسا تو دي تشيك قد ليتي زين دي تشيك لاجما وزين سب ما مدان زنجنيري أقبل أي زين دي تشيك أقلب زين دي تشيك فالي زين دي تشيك جرفالي مالك مجرالاجي مالك سباي جرفنا تسين بريالو بدي

0: ندور يسوما جيجين سوما واجي موتنا واي ندور
1: سواجي موتنا واي ندور يسوما جيجين ندور
0: Waindur, yusuma jigendur, suma waji motna waindur,
1: zawaji motna waindur, yusuma jigendur, zawaji motna
0: malawayo yusuma jigendur, ana yus.

فردار اثر بده يقول سمي البناء علي البناء دس البناء شو البناء بالبال دي قال لك اذا اثر مرحوم موسى براند موسى جم سلمان علي هم سمي رسق للجاي